الحمد لله، الحمد لله حقا كثيرا تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقدم لمن جاء بالوقفة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار. قال الله تعالى مخبرا وعلما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت وسلم على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، سجل في الخطبه يوم الاثنين سنتيسر تتمعنا untuk mengingat berzikir kepada Allah. Saya tidak membayangkan bagaimana kehidupan setiap kehidupan dunia. Jika timbul rasa kesadaran dalam diri kita masing-masing, lakukan yang terbaik dalam rangka mencapai apa yang kita inginkan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan mengampuni segala dosa kita, memberikan kepada dengan balasan-balasan dengan amalan-amalan kita, dan menyatakan tempat yang baik kita berkata, dan menjaga kita bersama orang-orang yang dicintai dan yang mendoai ditunjukkan tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma kafir bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat am ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa la qadiya al hajat. Allahumma anta al haqq haqqan wal hikma tiba'ah wa anta al batil batilan farzuqna ittiba'ah. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رفقا، وأنت لم تزل بلسانك أعلى. اللهم ادفع علينا البلاء والوباء والفحشاء خصوصا في هذه بلادنا ما نؤمن يا الله. ربنا أنزل علينا رحمة وأنت خير المنزلين. أصلح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. اللهم يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. على رسول ما انزل اليه ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نقر لامرين افضل من الرسل لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا قررت فانصب وإلى ربك الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.